طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

أهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

0: يحسنون
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

الملائكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: وسب الهي وبالمال يا من بيس سائر الأنبياء من الليل في سائر الأنبياء سلم تسليما على النبي وآله وصحبه وسلم يا من من الناس ما أسمت
1: إكابيثن
0: سلم وسلم سرما عليه في آله والمتبه إليه وسل يا رحمن بتسليمي على الذي

واجعل علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مسلم مانعا وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

يمنع ولد ووالد أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وطني أوطانا بغرمة الألف بالتعوس خلي لي العصمة يا معوز بغرمة العين

ولم تخير الذين عزرا درا ولا تلم مني الماء وبالسخاوة مني الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريزا من دماغي وليس يرى

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسارك ووجير الشيطان والمدائدا لخيرنا بلا رسول كائدا ودفنه مصدة وعصدا ولا رسول مازدا ومفسدا وليكن بالبركات زمنا وسكنا بمايا يوما.

وليكن بشيرا بالبصمله وليا بالايا سنبقى اجوبه لكل من سبقى وليا بسيس رمصما يا مغنيا عن كل من تعصما.

حسن وكل يذكر أن مقبلا وليها بميمه مع الرؤيا جميعها طيرا علما بالرؤيا يا ربنا سل وسلم سرمدا.

والمرسلين وكل أبياء وجربها في وجب البريد يا واجب العزمة والتكريم خروب زر النسان حي أمرتا وسكنا تشكما بنهرتا يا ربنا يا سلام وسما

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلي صلاه في صلاه ربنا على الذي سميته محمدا وعليه وسلم سلمت يا حاضر الذنب وواجب الدماء.

الحق والحق ديننا دين العام دين ربنا دا كل مرشد إلى غيرنا تمر المفاسد كلها

fil bariyal yenen do ko na ci ge joy tay dana ko fi niu niro yenen tel fil bariyal nawle ci ko leer ba leer ak mustafa ga duge ci ge ci leer nge neelal yalla yalla nur hala nuri ni nuri ni nayuna ni nuri ni nuri anwar yalla في بر نصرته في بر رحمته في بر قدرته يا الله بر الكرامة ما بر شقاوة ما بر الهداية نافيس يا الله بر سبابي وبر رحمته وبر معرفة ما يلقى يا الله كرب نجول ما كخوشيت جيجي لي بصر جيوك مامي رب الحرس يا الله بري الله خينا كو يلبو ندخ مو توك كي او كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله بري الله خينا كو يلبو ندخ مو توك كي او كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله هولا لي ما بخكد في لنبياء يا وم من الولود ورسل الله يا الله burdal binat khaleeram go be jawaratam wa ma ubahin wa kullil hayni ya allah burdal binat khaleeram go be jawaratam wa ma ubahin wa kullil hayni ya allah wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nurin kulli ya allah wa durra wal ursa ويقوت كبدا كسا السماوات والارض يا الله بري الله دل نكاس ليرم كي يبوارس مصفايات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارم داركن سجين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورغير بريان يا الله deul ma xla na bour def leer ga ak xamnu do ci bi yalla ak ndamam ya yalla fa ba ci sahir ba ñew leer ci adama da la wax na batim ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga duggal ci blamp wet karas zabina alban min al awan ya la leeram ga sax ba juroom ñaar du ci ni da leeram na bu ñu wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu leri rasulullah ya allah wor na ñaras alfa alfin ani jinni jinni bi ak di xota leri rasulullah ya allah wor na ñaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xota leri rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war ñaa gis na leen ñaa gisul leen booba yàlla ku xoolatal mustafa boobe asal du ko gis duniyaan waaxiram te gantiil yàlla yàlla ñay raw keerok la ñu raw ñay des keerok la ñu des

يرو يا إلى كرام لينس نور بجيدنا قبل الكون يلا كرام يا الله تحل أرم يوم منا لشدة المنتهى مجاب يلا شتون ألف اللام فاذا جاء يوم غم نرجع مراب الورى خبار يلا بريا الله دالي وسل أرم وكمنا لزاد من شماء الله يلا خمسون ألف الأرض بابا جاري مغم نجام رب الورع وهاب يلا بري الله بيان تهل رمغ وكمنا لزاد من شماء الله يلا هاربهان الأم فوقك كل داد نجام رب الورع فتاه يلا نغانس من شمع إلهي يلو فمير بن الهم فوقك المغم بجام رب وراء رصاه يلو بني الله دل دخل إيرم غواتي منو نرادي من شمع إلهي يلو يسرون ألف الله فوقك المغم بجام رب وراء لرسي يلو إسرائيل ألف الله فوق جد مغم بيام ربي رب الحسي الله بري الله دل تحل رمغ لك منه لسالس من شمع إلهي الله ينم باسرته ألا ينم النظر بين رب الورى منام الله بري الله دل تحل رمغ لك منه نور لساني سمع والأرقي الله مصاب خمسة آلاف بلا كسب بجاه مباري البراء يا دريما بري الله جل تحل لرم غلقين لأول من سماء الله يلا متوكسي السماء بذي مالكنا بند آدم بالسلسال يلا كرب يلا فبي مامسون آدمة ولرقنا كبي فوفي سوى يلا كربي الله فبي ما أمسنا آدم تون ولا يرجعنا تبي فوق سقف الله ما أمسنا آدم ما بوي الله ويتخلو لا يرجعنا مدني ما خال في الله ما أمسنا آدم موت مصطفى لتلو ما دعونا أشجع مديني الله ما راكي يبصي جود إبليس لانك تغو للكبر والكفر والكفران الله لأن تساكي جناوك ما عم جاية جيت ملاكي آغي سياري سبي الله ما عم سنا دمنا بوري الله رأي تخلو لأن محمد بني مغور قوي الله لأن قل لأن جيب ما عم سنا دم فر ملاكي آغي سيبور لنوري الله ما عم سنا دم سلمو لأن جاية متوت مي الله روكو جسار وارومي الله كرو الله يلا تخول ليرام دا دال ديكو سول كيساني كايبا مجالو لير جاي الله ما دا بوكو تايا تايا ساني كايبا مول ما يسني ساي دار نير ليرام جاي الله مام سونا دا ما جالو لير سا بير ما يلا روك اير كيسا وارو مي الله بور يلا نيدي كو ليرا با لا كاني مول مورو كدي جال با مول شابا الله عثمان الليرم دا الليل عمر جمع مم لن دبل نياري وارو مم يا الله هل لي دار بارام ديم نتلو ليرم دا جل نجل اسباك يا الله لي تاكو خم بو يتشف بو جس مم نبي كروس وارو مي لاي فاب با جوت سين بو يا الله لي تاكو خم بو يتشف بو جس مم نبي كروس وارو مي لاي فاب با جوت سين بو يا الله اسقيل من صباح مولى بيسوي خصبت مول ام لا ام جاد ويلون اسقيل من صباح مولى بيسوي خصبت مول ام جاد ويلون لما كان عقل النور مصطفى وكزاد الله اسى به للجدي الله واترم مدر المصطفى كرما بين الدرج
sa sinin kay Allah wa salli ya nabi taslimi alayhi wa laliru bi rayhan ya Allah dabu maglak aslam ya ci adam ak ya nami akal lak mamam ya Allah bi ya adam agadana yesu ko ni yi kire ni nang ko ya la nang ko ya Allah digan ga adam an hadna na yesu ko ni yi kire ni nang ko ya la nang ko ya Allah lama arada ila ul shimalikum izaru ghayr wara fi ma shi ya Allah lebi ma adam dekk do ñanam fukki ban fagum ci aljana khadna al khalq ya Allah leeram do rogu ci alama adam a waralen bu wor yalla jegal ko lama ta ba ya Allah xam leer gabruga akatan ga dal di ko so mu dal di jog ci sili andak sanki ya Allah mu bi dama am sunu hawa bo la len ci la sal mu sol ko leer ak rasulullah ya Allah kero ba mam hawa am bi ci sa leer ga to ho ci ne bi adam hande sawa ya Allah kero ba mam hawa am bi ci sa leer ga to ho ci ne bi adam hande hawa ya Allah kero ba ci sa ji do leer muhammad gay ci ci ñam ñep hande ci sa ya Allah bu yalla dal di wasal 50 min ko ti bin yene ko sense mo andak leer ga ya Allah leeram da sa dox ci gaayo xamne da wuñu moy ñi leeri ka rasulullah ya Allah leeram da sa dox ci gaayo xamne da wuñu moy ñi leeri ka rasulullah ya Allah min tayir na sañu li dayir na sañu li dayir na sañu fi jabi ya Allah ya tayir na sañu تاير الأسنين تاير نسرين توبا وعلاه يا تاير الأسنين تاير الأسنين تاير نسرين توبا وعلاه ومن يفرغان بلن سنبوه يكلهما كبو جامدتها بلانا سر النار خليل الله إبرا كل يلا ميا نار كوني فإن يلاه nam do storox na la fay talam ba sopp ko muy bal dem ba nak salaman reyna ya Allah idris ya nam ba fa leer ga delu jabo bur yalla yoni ko bil ayat ya Allah idris da na wasal fan wiri ci mu wer ci ben des door wer momel ga ya Allah idris da na wasal hamiri diri mu wer ci ben des door wer momel ga ya Allah hono qadam tuwa waday de ke bur sa badam mo dox ñu bal na ko ya idris ya law isa khayunsa ismaeel kulimo asini kam leer de lay tawo ba ya law yaqoba law la rasul day ma bari at hayna hum min ramadil ni wasi ya law dekam yu mu ya moto mustafa la gassal xane sir yusuf de lo gis ba ya law gata ni muri bo ta mustafa la gassal xane sir yusuf de lo gis ba ya law bi unino li daawud al hadid bi ro le la sheikh tambala fi nasmi ya law bi unino li daawud al hadid bi ro le la sheikh tambala fi nasmi ya law Heram da sari ki noy am fa gudi bi at faymasatun bintu iglil lay jaya law ki bo ci taha rano ngaya ñu lon ci rajab bu gal wargal anda bi ma ya law nabal da ñam yeb musal sobe ñe jall ñu ñom heral ba gem ba halal yudi ya law

dagal wax la ci jena bi ngi demay ci arab min al man ali mo way lol ay allah dagal ma wax la ci jena bi ngi demay ci arab min al man ali mo way lol ay allah bada suma shuhada min al nizamati wa qad al kawn min an la ilaha wal kainatu ya yumzaba khulqat bunyalaw ram jami'an min yallaw huwa wal haqq shurul alamin nabi kaza jami'ul bara ya min yallaw lawlaw ma ajallaw wujud wal af hajana ma kana ila min yallaw hasati lanbiya majan wa makrumatan wa ma ladhi rusli yinzan min yallaw هلا بي آدم أجناها الأركبا وللخبال جنا في سني الله لا ملائكة رمان خلص جدت سجودي سن ما تسويفي الله مصلا في سيدي نور النبي وما بدا سجودي إلى النور الله إدريس لما دعا لولا وما أردبت إن المهيمن أقدار لولاو إدريس لما دعا لولاو ما أردبات إن المهيمن أقدار لولاو ويرس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولا ولا من هودي الله في توسل النور فاستجيب له نجاه من ناو في الملك يلاو نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزعه في نار يلاو نجا من النار إبراهيم صادس أرغاه ولم يوزعه في نار يلاو وليس بي في الدم من اندغال خناء يعلمين بي في الغغر يلاو يقوب العاد بي من كربة نسلت هذا مولاه من أهل الله وضر يوسف مولاه عليك سال أرسال هذا له من بلد الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داء الله داود من شره نال الحجد له وكي الحكمة وتغيب الله داود من شري لان الحديد له واتي الحكمة وتصيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاء الكريم.

المؤمنين كان الحجاب له في سر يمه بيكف الله ريسا مكرما أبدا مكر اليهود له رب منا لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يلا وعلى انبياء أبيه جل ماتبه وما هو مجوم إلى جيلا وعلى انبياء أبيه جل مراتبه وما هو مجوم إلى جيلا بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يلا وهترم نظر يا المصطفى كرم دير بعبد سزين كلا وصل النبي تسليم علي بي ولغيره بريحان يا الله دم الماء وغلا فل راك مزوجا فادسلو

Watari nada yal Mustafa karam, daran biar fil saji in karam, wasal yang nabi taslimin, halaybi warawiro birayan yalam, haja malul khiamin, lijo bitaslimi ala khair anab, assalamu alaikum. يا زين الأنبياء السلام عليك لقياي السلام عليك السلام عليك يا سالسياي السلام عليك يا سالسياي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا تا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا معي أوزاء السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا معي الشنوب السلام عليك يا جلي القروب السلام عليك يا زهر الأناب السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصاي السلام عليك يا بر الشقاي السلام عليك يا مصعب الخيام السلام عليك يا مشرب بالغمام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن الشباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا ربنا السلام عليك يا داي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا عبد لكل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزا كيل تربي عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى أوهب عسى جميل نهدي عسى مرتضى عسى أبي بلاي عسى سيد مرتضى هو سند مرتضى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى مدقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولدي نريد نسيق وفي مولد السمين هذه قصيدتي لماذا نبي لمي آسى نبي رداء آسى سجو قدى هذا سراج الذي لا ينتبع أبدا آسى نبي الذي ترجع سباته آسى الذي نوره خبرنا من بدا آسى الذي جاءنا البسرى مشيه بي محمد المجتبى نما شفيه قدى آسى الذي داتي دنيا لمولدي وسال من السلام شكر وان فخدا هذا الذي كوسر حوض تهور له كسانو كنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خالد جليل له ومن سر الناس تسيما له حددا هذا الذي جاب الآي الذي أجزد أهل الفساد المسلم لا أبدا أعزى الذي خلى العزر البراخ وجال كالبرخ الشمر الله أسيس هذا أعزى الذي خدته الله خادمه من ساء يناظره في الكمل أبدا أعزى الذي شق منه جو سمى ملا علما وعلما وعدها سيدا شردا هذا الذي خرج الأصنام من أجل لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قرر ونارهم من أجل قمدت من بني سار صدا هذا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في اسم قد وجد هذا الذي أسر الإسلام دوّدوا
أهدى بدوتي من كان مقدسا هذا الذي أزر الإسلام دوتها أهدها بدوتي من كان مقدسا هذا نبيكم هذا حبيبكم هذا سبيكم عند لسان قد أسرى لي إلهي هب وهدى وقصوا بمقام عند سيدا صلى الله عليه وسلم.

فوجد سادة الخلق من بريت دم من بوم وواجنت جنما ساد بوسب ساد كان بريت نانجل يورب واني عابب كم يكود ليورب ساد بوم سيرين نجوم الغرق بوك وبيدي بلاي ونما يوكان دالمانغو ولما قصاد بوزيوين بشيو تيوار بنار بغي كام بفو مامي بفاتيوار

0: くなる。
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: UCAP FM 103.5.
1: عمر سليمان بزار في عن مسياتي قيمة تقود السماء ملي رصياتي عبد الاسداد خل بأثنى بجتي واجعت للعدى يا بالمبرات عبد الاسداد خل بأثنى بجتي واجعت للعدى يا بالمبرات أمست طيبنا سكايا من طراء وعولت ملخا بلي عديات أمست طيبنا سكايا من للحا وعولت ملخا بلي عديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقا تنبي رقيباتي تورا تجيني وتو لني جوايس وتارة ليتا تنبي البصارات تورا تجيني وتو لني جوايس

0: وتارة بالبصارات لكن علمت وإن شوف ينفعني بأنا شات من في المقالات كانت مواعيد خوب لا مشعل وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوف إيه لا أدخلت كدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ أن شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بأن إلى لشدان بي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصت فيما لا من خيام من وسط جنات أر الله لا نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أر الله لا رب المقدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادي لنو رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لعمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو طراي بجاه ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شعنا لدى سر عرش أنساء شيء من الوسم في وسف ولا سات ما ما شعنا لدى سر عرش أنساء شيء من الوسم في وسف ولا سات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك لسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور تن ملك لسات ولا يسألنا إذا رأى عندهم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من عوام نفس لتاعات بتوبة وبإيش لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بلا شريك له ما لسي خفو شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لرا بلا شبي ألحو ما لسي يبو أخشى مرماتي أسلمت نفسي لرا بلا نشيد ألحو ما لسي نهتو خير المعجات أسلمت نفسي لرا بلا موين الحو ما لسي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرا بلا ابتداء الحو ما لسي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لنتيا ألحو ما على شي خربو كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما على شي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما على سي جسلو أرجع صقيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما على سي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه الذي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسجين به أذكى صلاة به تنفير أناتي صلى عليه لسي أهلا مهتليا فوق لسين احتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى صلاة بأهل الفتوآت صلى عليك لسي أهلا نبوته عد استجارة بي أهل نبوات صلى عليه لسي أهلا نبوته عد استجارة بي أهل نبوات ولا لوسعب والمسترسدين بي أسكى صلاة بآه أو سعادات صلاة الليلة أحسن ذا دمح أكثر سوي شريتو لنوى الكأنات صلاة الليلة أحسن مهجسة أكثر سوي شريتو لنوى الكأنات ولا لوساب والمستهجدين به أسكى صلاة بآه أهل الكرامات صلاة عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتو رنو شماوات ولا لوساب والمستنخشين به أسكى صلاة بآه أهل الخيولات صلى عليه صلى tan astaqimu bi man khashubi tada li fil mulaqati wala li wasabi wal muhina sunnatuhu ma salamin bila in khai khayati sakal mujiru lesi kharis tajartu bi min sari nafsin wa sayyitanin wa aatin wa min makaidi adai wa min shamani wa min kalamin wa min kulla awqati wa min makaidi adai wa min shamani wa min kalamin wa min kulla awqati wa min takhayyuri wa li khayri udan wa min jamila sa ya wal khati'ati muhammadun shukru unshir wa mafra'ati wa nuru qalbi wa da'i wa ra'ati wa warajai yafi darini aturni inda tilari wa khabi wal khiyamati wa warajai yafi darini yahdurni inda tilari wa khabi wal khiyamati wa warajai yafi darini yahdurni innaki dari wa qadi wal khiyamati wa wal sabiyu lasi khafaru yaghfiru li bijayi kulli is yani wa salati wa huwa al nasiyu lasi rahmanu yaltufu bi bijayi wa yaqini min khururati وهو الوصول الذي مولاي يرشدني بجاهي ويقيني من حجابات وهو الكريم الذي باري يكرمني بجاهي ويقيني من إعانات وهو الوكيل الذي مانان يرشدني بجاهي ويقيني من سقواتي وهو العلي الذي أنان يرفعني بجاهي ويواليني هباداتي وهو الخوي الذي علي يعيدني بجاهي ويواليني هباداتي وهو البشير الذي أدي يبشرني بجاهي ويقيني كل خماتي وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضاراتي وهو الذي باريا مني ويقلوني بجاهي ويقيني من مضرات وهو الثقي الذي رساق يرزقني بجاهي ويقيني من فضيلات وهو النجي الذي ولي يعيدني بجاهي من عار خفياتي وهو المربي الذي لا شك يصرفني عن اللوائق دون والرسيلات وهو المرقي الذي لا شك ينصرني دارا بنصرات تاهر لآفاتي وهو الجواد الذي جلت جوائشه indi wa khutasima mi kulla saati min faltasamtu lahu fi kulli ma shanatin dainam ti dain bi ya din kharibati khadil tasamtu lahu fi kulli ma shanatin ma dama akhli ma dainam hadiyati فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعي تتون والوسيلات وكل من توى فيني مواهبه بل كل وقت يوى فيني بمينات أرن دريات بحر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاذ الذي لا شك رام به لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا التي اختدفت يدع شعر من أسنى من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبئا وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبئا وقتا من أوقات عداد فضلا ما تبئ واو بي من اللائف شن بالإجابات نالو جميعا بيا قبل الولادة ما رامو بي من معينات وحجات بجاي الفسبل خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجبي لون أن في جبنة وجاو كفيا قبل بليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن متين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بيخدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وعا ساخر فؤادات مثل انشقاق شني مار لجلتي ولا بقى تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج لسجا أفخت أموات من الخوارخ سي أسر مثئة وشيبك اللمحو يوما بكلمات من الخوارق شيء روشر مذئة وشيبك اللمحو يوما بأشواج من الأمريج راو إلى وبئي بروي والجسم لين للشماوات فبات يهل الوجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته فبات يهل الوجيب لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته والأنبياء وكل المرسلين معا تعلم من محام داب الإبادات فعش معسا سير يخص به وخادنا فتدا بالمناجات فحشوا بلسئين أم يستلقط بئين وليس يفسى بئين مال الولاء آتين وخشوا بلسئين لم يستلقط بئين وليس يحشى بئين مال الولاء آتين فعب في ليل خاب الفجر يا لمن قد كان بشرع ثاو نفس أو إشبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآيات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآيات أتى أتي بكتاب بنجس البلقاء فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب انخدف فللا فأنقشى ثغبته رن من خبوات وهو الكتاب الأزيم لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وسراج مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقواته وهو الهدى وسراج مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سخواته فهو صفاء لداء كل إمو ينجي سوي أخل من خاين وآفاته ومن يرو مثلة لداء منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات فهو السبيل الأسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقيبات أمر ونحي وواد والويد معا خد أشبتت في إير شادا لخيرات
1: إيكا بفهم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن دخول شهر الله المحرم هذا يقتضي التذكير بعدد من الأمور المهمة منها أنه منها حرمة هذا الشهر الكريم لأنه من الأشهر الأربعة الحرم ومنها استحباب صومه لما في الحديث أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل ومنها أهمية يوم العاشر من هذا الشهر فقد صح أن صومه كفارة لسنة كاملة صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها وهو من أيام الله التي ينبغي على العباد أن يتذكروها لما تحتوي من دلائل القدرة والسيطرة والرحمة واللطف فقد نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من العدو فصامه موسى عليه السلام وأتباعه شكرا لله تعالى وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصومه لأنه أحق بموسى منهم ومنها استحباب صوم اليوم التاسع لما صح أنه قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ورب تعالى سبحانه وتعالى بشرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقيم لتبديل غير محرم دقوتي أتم يال weru muharram nak lajna ak taxaw fateliko ay mbir yu am solo bokuna ci weru ci bofom ci weru yu woru am worma la bokku wori su ko yamale yenen wer ñen ci weru sun borom wax nañu am worma lañ wax ne bu dikke bu len ci togn sen bop weru muharram yi ci la bokku kon weru tan law mag bo xamne lu way doon def lu bax bu dikke na ko gorlu ci yop ko waye lu way doon mayatu ci ab safari nak gëna mo tiyaba da ci fulu waye safani da ci fulu bokk na ci liñ wara fatale ko ci wer wi tam sopu nañ lool bu ko wor ñu jall mohammed ali sallam neena koor dum ci koor yi dina bu ramadan jalle moy wor wer yalla wi ko xam ko wer ni wor yep ci nabi la wor muharramati la wor muharramati la waxane na julli ginaaw julli farata ni gën ci julli moy nafila guddé nafari jambi dafa guddé bokku na ci liñ ci wara fatale ko yitt am solo

fodena sadal na kom jalle ci lako musa dan wor ngir sante bu yalla ci yalla mo xam indi ke madina da fek yego ñu ko wor moy len ma len gane ci musa dig lañu diko wor ba bi deglu ramadan ñewé la nek sunna so xamni dañu bëgg ko wor waye farata la dañ wax la jitu lu farata do ron waye bëgg nañu ko wor bi suuf juroom ñentel bi ndax soxna ci hadith ci atam mu mujju mu alayhi salam non na bu dewe ne mo fekke dina ko wor kon weer yep lañ bëgg ko wor mbokk yi rawati na juroom ñentel ba fu kenn ak yu bax yi daan dafa fu ñu dugg waye weeru tam xarit bu dugge mbokk yi jaar nay fatali ko li ci xewon te jindi ko legi te tarikh netti ko moy li dal firawna nonu yalla mak bu nga xamne mo jamonon te ñun ci yalla musa alayhi salam ci la ko yalla labale ci la ko yalla alaj ci firawna day ay jamono ak gonna ci doole ak katar ak jari su borom day wax ne mom mo yalla di wax jaaw ni len ñam nekkolo yeen won ne len xamaluma len bur budul man waxane ma lay seen borom di gëna kawé lolu am bewtem ak gor na ci mu diko wax manon ton lol mané yak lol sun borom waxane firawna day ku kawé won la ci sun ñi andon nak ay mbol day def ay kurep ñi and ak mom def lu ko neex mu jox leen doole ci dess mu leen di nangu ci dekk di ray ay sun doom yu gor jël seen ci jël di jariñu doon yak kat bu mag way and ak lolu doole yalla rek ko am jam nak dana am ak jey tollu jamono jo xamne xeyna dama lu bari waye bu jappé né moma sun borom ni ci dara xam du mom firawna kéro bu yalla ñëwé xamna né firawna du dara ci lako labal ci ndoxam da mu nax say dox fuuti mom ñu nangu nguur go won ci mom doola ja ci bu ayoma xamé mu bokk ci ñi dëkk sawara wa rasulullah lool nak ku né war na ci waru ci ñu képp ku ton jam yalla di leen nokku di leen tegg lu jaatu wu ci rawna doyna la gisal dola je am ci addu mala ko fuli won tay ni di souf ni ko mbugal te bu demay yamul xiyam ci bo lay deug koku nak kenn wurtu wul mun rom mom te ku jef nit nak bo jef jef ni bo lebe ni nga bokal nañu lu dem rek nañu xat so bu romana ci alfan yamul xiyam ba kañel ni ni nuru li bokk nu mel ni am so ma wesal nu fu su zu ya ci ci addu man nga bokk nit man nga deuk ci nit waye su len bokku nu ngeen mel bokku la nu ngeen don jep bu yamul xiyam do ni lolé bindu la buñu wara jang mbokk ci xawi ñu yé moral yu bax ñu waye moy tu ñu la dafa fa doole ju way yalla denk ni ci lu moy reey na ci jamm yalla ci ko gol ju bax way bu ko def doole ju ñu toñe di ci jariñ ay xarita moy di ci rox ay noor ñu baye xel na nguur ni ci man na dem yéfa doon bur ak kéfiram ak ak nguuram def ginaaw manam waye fek ak toñe gi am mom ak nguur mo tax yalla lim gëna bañ ci aduna moy ko toñ lolu ko sétan yalla ñu yalla boole ju mu بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن مما ينبغي التذكير به في شهر الله المحرم هذا ما رواه أهل التاريخ مما حدث لعدو الله فرعون الملعون من غرق وهلاك على ما كان عليه من قوة وعناد حتى وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية والربوبية ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى وقد وصفه القرآن الكريم بما كان عليه من ظلم وفساد فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ومع ذلك كله أغرق في مياه الهوان والتلاشي هو وأهله ونزع منه الملك وهو في الآخرة من الخاسرين فليعتبر به أمثاله من المستبدين والظالمين وليعلم أن الملك قد يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم اللهم قو إيماننا اللهم قو بالإيمان عقيدتنا وزين بالإسلام سلوكنا واغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله والتف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلمي وقف به حاجة كل مسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.